مرحبا، هلا عم تسمعونا من راديو سالس كما كنت. معكم جهاد ضاوي من دمشق، بتمنى لكم وقت ممتع.